النجلي كان كبانا ما تمكو قوات كيا ما كوجي على كي زوا تأمني كلكي ما ما تمكزك قوات كي زوا تندن كلكي ما ما كوجا أثرك كلكي نوا ما تمكرم دندن كلكي نوا أنا تيكو نبي